0: mieszkania.
1: Grita.
0: شبانا إيما خناويني نيلدا
2: نيلدا
0: نيلدا نيلدا
3: Saki kan, soy kan, saki kan.